kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé néna du am kenn ku leen di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab Allah amul kenn ku leen di dimbalé ñom nga xamni ñoo di yoonenti ayyul salatu wassalam bu leen yalla jappé ba yoonu xiyam di leen fa mbugal wa amal lathina amanu mun ñi nga xamni na gëm nañu wa amil salihati te def lu baax fa yuwaffihim dinal matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gëm na yalla wa amil salihati te def lu baax fa yuwaffihim ujurahum yalla dinal fay seeni jëf jëf ya mu nek fay go xamni gi kamil lay nek khayr man qursa ma sukk tondu ko wañi ak tabaraku taala mu do jëf ba ndem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk والله تعالى لا يحب الظالمين يالا بغول توغ كات يالا بغول توغ كات توغ كات نك موي كو خامني كي داي جيل داي فك اخ جامور مانام درب جامور ولا علل جامور ولا لول موملو جامور لا مودي داف اي تصرفات يي بوكوت اك لا تا بروم بك بمعنى سا بو نيت توغي nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaji refetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñanté mu am nak togn go xamni gi ñu def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy to kon ci walu togn yalla neena wallahu ta'ala la yuhibu zalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wëkk di tekki alquran alhakim di tekki xereñ ak nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la terele alquranam ay jime bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ci li la wacc sababu nusul dina waral suko toppé na degg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul neenañu bi nga xamene wax ju najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay ay gol suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jamu bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى في الله موي مثال آدم في الله نينا نيو بيغا خامي ني واخنا لين لولو داني نكو نك نين كاي سو فكيه لول لا
qad kunna muslimina qabla yum amato wonanti bu yag yeen fi len dedet senu amato demewut non ndax ñet yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ne amato ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma nabtahi muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة بلن ينتي بدي وادي كن دنجن تاك ني أو سوارا منكو كن ينتي بي اندن يلنن منكو كن يمو يام الإسلام أو الجزية أو الحرب منكو كن الإسلام من يو أمت ني عن أو الجزية كمو ينجن دنو جوحي عنكو أو الحرب ولا ينجن خيخ فأقروا بالجزية ميوم يلادي سخل ملاك ننقل الجزية بين خانة جرلين ديو يا الله تبارك وتعالى نانا إن مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيا الله كمثل آدم من غمل مثال آدم فيا الله آدم قلقه يا الله بنك من تراب تسوف ثم قال له منك جنابك بن يسوف كنك فيكون منك موجي كون نعلم مثال يويو yalla tabaraka taala binduna adama amul ndey amul bay mu binde maria isa mu am ndey te amul bay mu binde hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu binde yenen do adama yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li salawatullahi wassalamu alayhi mu ne ko nak teen di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama day ra li ne kon amna sax lu manki feulé lu gëna doy war fi nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaay yi benam fa inna masal isa indallah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xalelo ginaa ko mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي صبرام لاي جوغي الحق دغ من ربك تي صبرام لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيك ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيك ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گيم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير نغا گيمي كو نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngi koy gëm muné ko fala takun minal mumtarin bul bokk ci nga xamné dañuy sik sak mbir bi mu ñu ngi def salawatullahi wasalamu alayhi so len ne tele ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو يرنتيتك يو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من ذكري من العلم تخمخم فقل ننكو لك وخنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسين دوم مدن لندوا نين رد بين رد سركل نين واسين دوم يقرق جيجين تبردو ñom tam ñu wo seen doom yu goor gi jigen duggal ci seen biiru reud ñaaral di nak dañuy sore ñeena ci seen reud ñu ne seen biiru reud wani sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wani sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biiru reud yeen tam seen soxna dugg ci seen biiru reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci bop ñu dugg yeen ngeen dugg reud wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg fu ma ginaaw ga nak nabtahi ñu daadi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci group bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñewé ko dañu nan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw
ابن عباس ننا لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من جنني نيغا خامن نيو رن بغا ديف اك يونتي بي مباهلا بو نيو كو ديفون بو نيو ديلو سين كار دون فا فك اي سخنا واي دون فك علال دون فك لنين نك نون ابو حيان لولا واخ مني وفي تاك النصارى الملعنه لعلمهم صدق ولبصدقه شاهد عليم على صحه نبوه عيسى عليه السلام يالنا ان هذا كنت بمرنتي له هو القصص الحق موي نتي بو دغ له هو القصص الحق موي نتي بو خامني موي بو دغ وما من اله امول بن يالا الا الله ندري يالا بيخ الله وما من اله الا الله امول بن يالا بو خامني بي جامو غا داي ام نيري نيا دا جامو دي ام لور الا لدن الله بن يالا بي امام جننا واحد ما ان له من ثاني ولم يزل جل عليم شان لان كان امول نيار اي بيرم داي ماغ خاص نيك واخنا كو تي واخامي باري باري تبارك الله دانتي نييو تي سوره النساء تي فاغا خامني فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي كيغا خامني موي غنا خري نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فاين تولوا سني دو مويو فاين الله داغي خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين يحكدي سبابا كو ديبلي تي لول ريك تاخو جوك موي يحك ديغا خامني القران تخاولنا حجيي تخاولنا لا يولاري تي ياق ليغا خامني مون لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا da fa dadi wo ñaari groupe yeb mudi al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju xet la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xet yoy qul yalla leena qul waxale yunus يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايلين يين ناري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نيوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنتي نون اك يين nga xamne ñoti yam mom bat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd bat bo xani bi ñun ñep ñoti bokk yam bat ba moy alla na'buda ni bañu jaamu ni bañu wëtal illa allah kudd yalla wala nusrika bi ni bañ ko bokalé shay'an dara ba ni bañu jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

العالمين نيجي سورة السورة أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي وقت أمصر جن وخير النبي صلى الله عليه وسلم مالكو بان بما بان سقري ووتي تخنا فدرو ووتي نال بوستخن من نجب نتلب ولا تتبع أهواءهم بلتق سين بانيا نتلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بيالا واتي قمناكو جرم البو أمور في أعدل بينكم دمنا ديغل ما معنو سين ديغل جرم بان البنقوح لأن يالا ما يسمي برام دي سين برام جرم نال بانان يان سمي تيميل جف ناوكو موم يان موم سين جف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel bo lay masir ñun ñepp ci mom lañ def lolu ben teulul la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci mel xel rawati na ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne walazina nga xamné yuhajjuna fillah ñinga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla bi bala galam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginaaw bi amee ñu tamule nangul yalla ñoñi day hujjatuhum ilay wuñu man la yé ba dasabatun lay men la ñu degg wa والذين ظالموا من خلق يحاجون في الله بني الخلق ولا دين يرنت كي دين يالله نجد غالم كورني بدون عبدك دين من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتم له يالله غني ها من يوني حجتكم سير لي لي ونمان لي داحبة لي من لي inda rabbihim fasan borom luñu mëna wax rek duñu jup luñu mëna wax rek duñu yalla nangu tabaaraku ta'ala te yit wa alayhim adam ñorom yalla dina wacc ci ñom wala hum azabun shadid te am nañu mëgal ñu nekk mu leen di xaar bu yoomu qiyamati kon lay wala wax wala ko ñu jëñu nit ci leen lool bi fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نانا نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسل من البحر المحيط جبت الجرمية قتم جرمي كما الأفق أتنيت كلم إني وقت ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن سين تلت القرآن موتاق كدس لن دفون بس آيدي يولي وخل كدس لن دفون ay yi yow rek lay waxal do la tax alquran bi tudd ay tour lu baye bari don ci am ni mu tudd sey tour yalla ne Allahu alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ni tudd len equilibre bañu bañu ci sanilim ayatina waxo nañ leen al mizan ni mel mizan ni nak mu di mandute yalla ma wacce mandute mufassiruna yi yalla yalla fay leen ñu dañu wër tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitik bi di jëm ci ak bo tégué ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plat bi ni sa ndey jor day wa ci and ak mom nga def ci ciat bam toll ni mom mu wone la ñoom ñaar ñoo tollo nonu ay branche di def nga xamne li nga tek fi da lay wone mooy ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la ak ñu yaa ëpp ku ñew la mon la ak ñu yaa ñew la lolu mo di ak manute ci borom tabaraku taala lolu motax mo ci ay mizan te itam di ngeen ci do adam yi ci ci gëna mangu moy biir ay ci do adam yi ci bi ci gëna mangu moy biir ndax ci lepp ñoy dajé wutul ko lam lek su lekké ba nopi lan ci non lek mom la so nek garat ak yoy ni seddi ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
alladhi moy bi nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqqi ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanche ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñaka manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekk ñu xolo ba na layal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika.